أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه

أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر

والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أن يتجاومرا سبحانه وتعالى دوك أن يتنمو هندبو هوريا هاندر دفتر من كتاب صفوة التفاسير دفتر تفسير القرآن الكريم إن دونها سورة والتتب لها ترتيب القرآن الكريم إن دونها دو آية سبا إناي يدي دابا قالوا نبانتر بيكم والجوم را سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. مناسبة، لما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة ولادة يحيى ابن زكريا من عجوز عاقر وشيخ قد بلغ من الكبر عتيا، وذلك بمقتضى السنن الكونية شيء خارق للعادة، عقبها بما هو أبلغ وأروع من خرق العادات، فذكر قصة ولادة السيد المسيح عيسى بن مريم من غير أب، وهي شيء عجب من الأول. والغرض من ذكر هذه القصة الرد على النصارى الذين ادعوا الألوهية لعيسى، فذكر ولادته من مريم البتول ليدل على بشريته، وعاقبه بذكر ما أيده به من المعجزات ليشير إلى رسالته، وأنه أحد الرسل الكرام الذين أصهر الله على أيديهم خوارق العادات، وليس له شيء من أوصاف الربوبية. نن وقت نجوم راو سبحانه وتعالى وقد نجوم را سبحانه وتعالى تمنين قصة دانيك يحيى ابن زكريا عليهما السلام ديغادو بول دبونا يجو مدنيتا اندوتي جونا يجو تمبودو كم ببين بداني بنجل ويتشين بموجزاجي كو باوكي باود جوم را سبحانه وتعالى بحكماج جوم را سبحانه وتعالى ودهر دانيكي النبي يحيى وتوكتني هادو ماجم بكوني كوجيجي اللوتي دي سناجي دو لس دينديني بآدم عندنهم كلوتي العادة. جوم را سبحانه وتعالى توكتني دو ماجم مباشرة كبري دم هلنغو بي هلنغو بوكي جاوميرا سبحانه وتعالى جاوميرا انو يدي او تقرطة تقرمة كونو يدي بو او سوغرطة دوني عرنو
asaman jiye lesdi fu no o yiɗi o soggirta ɗum, to o yiɗi oɗo sogga ɗum be no o yecciri en, oɗo soggira be no en ɗon no yi'a en woowi yiigo, oɗon no soggira, o soggiran ɗum non may. E to o yiɗi bo o soggiran ɗum be umrore maako, o wi'a laatu ɗum laata bana dañeeki sayyidil masihi o isa ibnu maryam, o wi laatu tan kañum ɗo laati dañaama bo haa debbo ɓe luuti baaba gorko dañayi ɗum. Ɗoɗo ɗo ɗum ɓuri hulnugo dininta ɓingel dañagel haa dottiijo be nayeejo puldebbo, kañum ɗo ɓuri hulnugo dow majum, ɓuri wanginki bawɗe jawmirawo subhanahu wa ta'ala waɗgo no o yiɗi haa tagle maako, be nde o yiɗi be no o yiɗi o soggirta kañum ɗo. Bo ngam ɗume ɗum waɗama? Jawmirawo waddi qissa ka bo ngam ɗume? Hujja on, hujja saatuka haa dow nasara en, haa dow himɓe nasara en, himɓe ɓe rewoɓe waɗoɓe ɓe wi'oɓe annabi Isa, na'uzu billah min aqwalihim, wi'oɓe annabi Isa ɗum jeya ɗum jawmiko maɓɓe, ɗum Allah maɓɓe, na'uzu billahi min aqwalihim. Jawmirawo subhanahu wa ta'ala o waddi ɗum ɗo ɗo heɓa o wanginana ɓe, heɓa o wanginana ɓe annabi Isa ɗo na o Allah. Annabi Isa ɗo o ɓi Adama bana enen en ɓiɓɓe Adama, o ɓi Adama. En nonnon jawmirawo lori tabitini en wala dewal kufuje en lincitirta en yerɓititta ha annabi Isa. Annabi Isa o goto nder annabo en Allah seniɗo, o goto bo nder ɓiɓɓe Adama. Nonnon kanjum waɗi jawmirawo subhanahu wa ta'ala o wolwi habar dañeeki annabi Isa alayhi salam, o tindini diga dañeeki Maryam mujizat be karama teddungaljije jawmirawo subhanahu wa ta'ala hokki Maryam albatul. E nonnon bo beno jawmirawo waddiri ɓiyiko Isa e bo lincidi Isa ɗo ha Maryam, o ɓi Maryam ɗoɗo ɗo pat ngam heɓa sappa ɓe, heɓa holla nasara en, heɓa holla ɓe kamɓe ɗo ɓe tabitina ɓe anda oɗo annabojo on, o annabojo Allah, o nulaɗo Allah, o laataki o Allah, o laataki o wallowo Allah bana no ɓe ƴaƴata ɗo na non fi woni. Nonnon jawmirawo subhanahu wa ta'ala tokkiɗi dow mai, oɗo yecca mujizaji maako je o hokki on man bo, mujizaji maako je o hokki annabi Isa alayhi salam ɗon may fu ɗo tabitina annabi Isa ɗo o ɓi Adamajo on, o jawmirawo wanni mo mujizaji. En nonnon bo ɗo tabitina kanko ɗo o goto nder nulaɓe Allah tedduɓe tilimɓe seniɓe ɓe jawmirawo sufti, seniɓe sennaɓe, o leni ɓe ha dow lesdi ndi, o leni ɓe ha dow ummatore ɓe yottina noyi on jawmirawo yiɗi o rewre, noyi on o rewrete annabi Isa alayhi salam goto nder ɓeeɗo ɗo. En nonnon jawmirawo subhanahu wa ta'ala tokkitini mujizaji bangiɗi mapindiji ha nder mujizaji ɗi o hokki annabi Isa. Nder mujizaji mai nayi mapindiji bangiɗi o limti ɗum ha nder ayaji garanɗe ɗe, kayum fu ɗum kuje on waɗi nano dow al'ada ɓiɓɓe Adama woowi no yiigo on ɗum ɗo yi'ire ɗum, on ɗum waɗiri ɗum ɗo ɗo fu ɗum ɗo holla tabitinki kanko ɗo o nulaɗo Allah seniɗo ɗo on woni. Amma na bana ɓe ƴaƴata ɓeɗo sifiramo be o reweteɗo ɗo. En ɗo andi nasara kam na ba enen en nufata en ɗo wiya nasara ka ɗum laral danewallo, a'a Alqur'anul Karim to wiya nasara ɗo kamɓe woni yahoɓe misiyonji di alat, kamɓe on yahoɓe ɓe yawmul ahad, ɓe yaha ɓe rewa dewe maɓɓe ɓe yawmul ahad, kamɓe wiyeteɓe nasara yahoɓe ñalomare asawe ɗo kamɓe woni wiyeteɓe yahudu. Na nasara ɗo en nufa nasara laral danewal ba goɗɗo woni ɗo o robbato? Kai na non fi woni nasara ha dewal ɗo ba himɓe yahoɓe misiyonji ɗo. Nam

قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة أي بمولود يحصل بكلمة من الواسطة أب نن ملائكة جويتم يا مريم جومرا سبحانه وتعالى رسين رما بيدن يتنجل أدنين بنجل كنجل لبنجل لاتن بأمروري بفولدي جومرا سبحانه وتعالى وولوان وينجلنجل لاتتنجل لاتا بلا بحرنو بكوي وررنو حوتا دي سنو ترغو غوركو إدبو كوما اللي بابا بيدادا دوم لاتتانون heban bingel ngel waran tantu jawmirawo vingel ngel waran ngel waran nenden ta malaika en go ha fayin do yeccamo ay malaika jo jibril alayhi salam o yecca maryam go ha fayin o viata bingel ngel ngel waran to ngel wari bo inde magel almasihu ismuhu almasihu isa ibn maryam inde magel isa nenden ta somore magel bo almasihu wana sabu hatongel linjitirte bo gelo linjitire hadada magel tanbihan noni jawmirawdo findina kangel longel lati gel danyangel dada bila baba ba dada tan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده دردرا بجل بأن يتجاو ميرا سبحانه وتعالى دوكو أن يتنو مهند بو هوري انها برنامج ميدين نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم أن دولار ها برنامج أن دولار صحابو أن سير صحابو أن روبه kambe woni rewbe taribe annabijo sallallahu alayhi wa sallam kenya en lari no ha kongol jawmirawo subhanahu wa ta'ala wodonno umra rewbe annabijo sallallahu alayhi wa sallam wo yecibe kambe do be lataaki bana rewbe fu en lari no aya ha suratul ahzab jawmirawo subhanahu wa ta'ala vien ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya nisa annabiy lastunna ka hadim minan nisa jawmirawo yecci be latai bana rewbe luttibe ha ragareji aya bo eni jawmirawo umribe umroje kaza ha der mando be deita ci e mabbe ha der mando be juula be bosa julde ha der mando be itta jakkato Allah hokki be jawle mabbe ha der mando be dowtina Allah senido be nulaado mudun bawoton bo jawmirawo subhanahu wa ta'ala umri be janga kodo jippa ha suudi mabbe kayum woni alquranul karim kayum woni hadis annabi sallallahu alayhi wa sallam kayum woni fiqhul islami nde daadiraabe meden umraama be dabbutugo andal don dole do men enen bo en dabbita andal haado don en walino wa ba'd hadha yakfi li bayan su'ubati al-fasli bayna shakhsiyati az-zawj wa shakhsiyati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa ayi rajulin kana nabiy al-islam alayhi salatu was-salam wa ayi zawjin jama'a baytahu hadha al-adad min aqa'il al-karimat اختلفت أدماتهن وتباعدت أصولهن وتفاوتت أعمارهن وصورهن إن الله رانن كم أو كان كوني موي مريو بدو تاري مرو دورو دو هانين آيا جي الله هولين إن لاري دو هولا إن دمي أن وني دم موي أن وني النبي صلى الله عليه وسلم دم دمي أن جكما صلى الله عليه وسلم إن أنا عندي سيدة عائشة يا ماما دم أن وني جكوا النبي صلى الله عليه وسلم وفي كان خلقه القرآن جكما كما القرآن الكريم نعم إن هي هدوه وأنا بوجو ونلاعدو الله أقول كتير جاميراو أتيني مت وادا كويدي أندر سارة ما كفو جاميراو وندو عمرة o yamarewbe mako to nini ngendam do yahani be sufti Allah be nulado Allah nder kabe jooda be hula Allah to nini dum yahanay be bo be sufti duniya be fauna duniya bo do bo be warawo yofabe bawdo tonen do laara ha nder sare mako je sare Madina do o hauri hakkiloji rewbe do ferfere ha tagdi mabbe atawano ote yarabjo ote giptinkejo ote yorobinkejo non be do sendiri ha be hanole mandiri o bodejo o danejo non o pamaro masin ba sayyida Aisha radhiyallahu anha o bo mawdo masin ba Sauda binti Zama nen kay ndo lara kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam do kana Abu Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim kanko ba ma ko woni Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim dum majiray jangobe sira dum majiray en fumen heditobe sira en non dada mako bo woni Amina bint Wahab ibn Abd Manaf ibn Zahra ibn al-Qusi afdal imra fi Quraysh nasaban wa mawdi'a dada mako bo lati Amina bint Wahab bi Abd Manaf bo bi Zahra bo bi Qusi nennta kanko do wallati Amina do o buran rewbe ara be rewbe gura shin koendo be pado buran be lenyol be teddugal non Abdullahi o buri de go haba mako o teddudo lenyol mako Abdul Muttalib endo andi teddudo ander gura shin koen o ardi do mabbe bani Abdi Manaf endo andi Abdi Manaf do der ardi be sadatul Quraysh do der jagordo en Quraysh idan ba mako be dada mako fukan ko annabi sallallahu alaihi wasallam suftabe der suftabe kanji woni kanko annabi sallallahu alaihi wasallam mukhtarul umma o suftado der ummatore o
fuɓi suftaɓe waqad amda awamahul ula fi badiyati bani sa'd fatarakat hadhihi tarbiyati albadawiyya tabi'aha alkhassa fi shakhsiyatihi sallallahu alayhi wa sallam wa aksabathu sihhatu aljismi wan nafsi wa salabata alkhulqi wa fasahata allisani kama aksabat hayatuhu alyatimiyya alkadiha min ba'di dhalik quwwata ihtimal wa shu'uran mubakkiran bilmas'uliyyati wa ja'at rihlat صباح مع أمه إلى الشام فوسيت من أفقه وزودته بعد خبرة بالدنيا والناس فكان إبان شبابه الرجل الناضج الجلد الصبور تلمه في شخصيته آثار البادية وفي سلوكه تهذيب الحياة المتحضرة حول الحرم مثابة الحج ومسكن قبيلة تتولى النقل التجاري بين الأطراف المتحضرة في الجزيرة العربية عند العرا نجينا ماكو أران نجم وصلي نجينا ماجو ها روم نباني سعد إن ننتا ورغو ها روم نجي ووري دو أتي باتي تليم دي مسين تحت عربية ماكو كان كونو لعدو الله صلى الله عليه وسلم عند عندي عرب إن ناني بي عرب إن جتفو توني بنجل تلمي همك بي bero hosa bingel lo rabba rabbudi kaza heba bingel lo ngel sata heba ngel tilma arab en nane buri suklan godum amma ha jonta men do fudum do der arab be be viya bingel yaha dabit ya joda harum den mu ya dabita rum de dada mun en ya joda harum de baba mun en ya fabida be himbe ladde ngam heba yo bandu mun sata ngam heba heba rabbudi andana bi aladde andana bi awru heba ulata o gorojo rabbugo mako haladde je o rabbido acci hokki mo jamu bandu be jamu nafsu be gikkuma ko vodi hokki mo fasaha ha demgal mako non ba woto ton bo ngendam mako o yatimero ngendam yatime nandi nawdum ngendam mako yatime kudo hokki mo fahinta latugo kanko do diga o pamaro o wartira hore mako o ronda masuliya o anditi kanko do o mawdo bingel en andi to tijji yayi baba mun ni wartiri hore mun darnde baba to bingel on tijji yayi dada bo wartiri hore mun darnde dada kayum do bo hokki mo hosugo masuliya diga lawget en non ba auto ton bo warugo wonda be bappayo mako Abu Talib be yaha Sham be wara leddi

هكذا كان محمد حين سمعت به السيدة خديجة وبلغها ما يتحدث به القوم عن جده واستقامته وصدق أمانته وعفته، فمهد هذا كله سبيله إلى قلبها الذي كانت قد أغلقته دون الرجال جميعا وفكرت فيه قبل أن تلقاه وتراه بعينها شابا. وسيما ونوني النبي صلى الله عليه وسلم دوني جكوجي ماكو ند سيده خديجه بنت خويلد ناني حبر ماكو نو هيمبه فولير تحال ماكو نو ماميرابه ماكو فاي انو بوسغو ماكو كانكو نولادو الله صلى الله عليه وسلم فاي لو كاديغا اونولاكا انوي غونغا كو ماكو فاي وجاوما غونغا جيغا اونولاكا ها عربه رنو يونامو الامين وكولادو inde mako amin diga wahyu ji paydo mako o kolaado himbe paddo holimo nonnon o amana mako nonnon yidugo nedda ko mako o anda fijirde o anda ko dume o anda rewbe ifu mako ne sayyida khadija bintu khuwailid nani hubaru derke jodo juttaka sey fudi watu go hore mun badima o te andum nennen taw itti worbe para bernde mako o bili derke jodo ona bernde mako. ولم تكن سيدة خديجة وقتئذ بالفتاة الغريرة، بل كانت سيدة ناضجة الحازمة التي بلت الدنيا وعرفت الناس وتزوجت من قبل ذلك رجلين من سادة قريش. نن وقت سيدة خديجة بنت خويلد وناني حبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تينو وقت ماندو بنجل ناو بدروا ولاتينو ودبو ماودو مردو حكيلو اندودو دونيا اندودو بيبي آدما وتئينو بو قبل ما جمدو وتئي بي ورب ديدو منفو بلاتينو بيدونو ندر عردي بي قريشين كوين بيدونو

معك ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن

0: إذاعة النور تقدم
1: يا بعد تنبو فتل رمضان إنو لا رد من يون برا اللي ورسو ما يدو ماري لرمضان فضائل عظيمة ومزايا عديدة لم تكن لغيره من الشهور والأحاديث تثبت ذلك وتؤكده.
0: دروس رمضان, دروس رمضان مع دكتورة نفيسة علي.
2: أشجانا
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. در رابجل بين يتي جوامرا سبحانه وتعالى دوكوين يتانو مواند بو هورينا إذاعة النور حراديو النور ها برنامج من أهلا يا رمضان إننو ها برنامج من أهلا يا رمضان إننو لارا سوماي دوم دوميون ونو سوماي إن لارينو نندن تانو سوماي فرلي دي راما indai on basuma farlidi nama do meden enen ummatore annabi jo muhammad sallallahu alaihi wasallama en larno bo faidaaji boteji sumay je kolarani jamu bi adama kolarani ummatore kolarani nafsu bi adama hande boto jawmirawo yari balle jama darsere men tatabre ha barnamaji meden ahlan ya ramadan endo tokkita do madda tataba hande kitabu sawmi مادة تتابعه إن دولار فيما يستحب من الصوم وما يكره وما يحرم إن لار نتوك الرمضان حندبوين دي إن لار سوما يجي جيد آدم بسوما يجي غني آدم بسوما يجي كرم دوم باوتتون إن توكيت دو واجبو لور رمضان نندنت إن فنجنا برا لور رمضان دو سوما يجي لطري إن فنجنا حكمو جي رمضان إن شاء الله تعالى. أولا ما يستحب من الصيام يستحب صيام أيام التالية. أولا يوم عرفة لغير الحاج وهو تاسع من ذي الحجة لقوله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين ماضية ومستقبلة وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. نعم أرن المني صومي نيند عرفة to bi adama molatay o don der hijjobe to latay o hijjowo sumugo nyande jeena yabre lewru la yaaji do dum sumay gida dum masin ngama nabi sallallahu alaihi wasallam bi sumayre jeena yabre lewru la yaaji do nyande arafa do sumayre mayro de do hefana bi adama junubaji mun je hitandeji didi junubaji bi adama wadi bofi mun je rowani Allah ya fadum be bofi mun je mauri Allah ya fandum to ni bi adama wadai kabira wadai geddal mangal gedde pamare junubaji pamarum do jawmirawo ya fanan bi adama be sumayre jeena yabre lewru la yaaji do jawmirawo ya fanan mo bofi mako je dubi didi je rowani be je hikka nam jawmirawo seni do famnu en Allah wawnu enen suma enoito bi adama de jena yabre lewru wadi pat o sumo deni par o do reservi ndubu ndubu ka o yafado ndubu sali o yafado ndubu warata bo o yafado nam enon non dida bol man bo sawmu yawmu ashura kayum bo annabi sallallahu alaihi wasallam bi wa sawmu ashura yukaffiru sanatan madiya sumai lewru haram mawdo sapore haram mawdo kanyum bodo hefana bi adama junubaji mun je hitande salinde asumi yalomare wore ngam Allah senido jawmirawo do hefana ma junubare ma je hitande dungum jawmirawo famnu en yawe derirabe rewbe salihi en yawe sume jawmirawo hefana en bofi mere nam.

نعم، أياني يكسر حدة الشهوة ثم يردو يوانمو سونو تورو ماري يا كفير بي آدما ورو يوتي تيوغو وتي آيكو وتي آكا ورو ماري بوها جتيغا. النبي صلى الله عليه وسلم واني موسوما توسومي دو دمهوين ننمو. نعم، ما يكره من الصوم اللارجي اللارو ما يستحب من الصوم سومايجي sunnankeje sumaje gidaade onje en laari saario tutabo en yidi en laara ma yukrahu min as-sawm sumaji ganyaadi sumaji ganyaadi do awwalan siyamu yawmu arafa liman waqafa biha inahi sallallahu alayhi wa sallam an sawmi yawmi arafa liman bi arafa naam sumu goyande arafa hado bi adama dariido arafa en laarino luure moji be haddo may ha kitabul hajji moji be wobbe fere yidum ganyaadum wobbe fere viidum kadaadum wobbe fere viidum karamdum en laarino en darino do may ha kitabul hajji naam de nonno siftora ida bol man bo siyamu yawmil jum'a munfaridan li qawli sallallahu alayhi wa sallama inna yawmal jum'ati eidukum fala tasumuhu إلا أن تصوموا قبله أو بعده نون صومو نياند جمعار بو كيرتان النبي صلى الله عليه وسلم حدي صومو ند او فيغام جمعار دو دوم جولدي مون اونون اوماتور النبي صلى الله عليه وسلم انين دو جولدي ميدن نماري جولدي تاتي هانغي نامن نماري جولدي صوما نماري جولدي لايها نماري جولدي جمعار يالدي تاتي دو دوم جولدي اون امين tata sume hanyal etati do en yino dum na tolati on suman jumare bo se lata on sumino nyalo mare gabla man ko nyalo mare baada man jawmirawo famni en se jangoto jawmirawo yari balle jam en tokkita hado siyamul makruh bi iznillahi ta'ala assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.